تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم

أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بطونكم.

0: لعلكم تهتدون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بكي نيغي لين دي نويو كان كو تي نيك سوتور اك سانت ديلو نك دي زيار كليفا ديني كليفا اداي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور نا خام نغي ني جام تي لو ليپ خاج جام جوجو نك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكي ني ديلو فاتل لين وقتو جولي فجاسي ميغي تولي تي جومي وقتو بو توفتالي فان ويري سيميلي جوروم نياار dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak ñaar tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timisit dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñet ge mi ngi tollu ci joom ñet waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñet tay nak le dibe fukki fan ak ben ci safar muy wéru diggi gamu depo ñaf ki fan ak gam ben ci wew ci atum 2026 delu di gërem di sante bu baax Ibrahima Fall bi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di soxna Aram Fall RSI Radio Sénégal International Céline Diop ku nekk sedem Ousmane Diop mo nekk sedem ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw bu jëmi waxtu jotté ba toftal fanwéli simile ñaar mbokk ni sa dañi dik ak yeen ci kayitu tagge la tañu dik ak yeen ci kayitu yeklé. Ready?

بلا تغرور ولا انتهار غيصة من الأسى والتسكر هاس النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلم على النسيب فقد سولني وهو المسمى ساهب الرداء والآل واتهب في الداء وانصر علي بركات المائدة وجعل آياتي يا سكون فائدة.